بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: راديو عنكاوا،
1: راديو عنكاوا،
0: راديو عنكاوا. مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثت برخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

Ankara FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا والدوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

لكل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل.

بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

خوانه واثا خثواثا شما عزيز شلاما اللوخن من برسقال دعنكاوا قاول بيت عليم دعنكاوا كنشيايا مقرون طلوخن خا حلق تخثا من خرزة طليطايا شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانا مقروان خرزة كابتن نزار عجمان.

0: سيمرابين شمع عزيزه اميناي باو قاداني حلقياتا اللي تكاسد على الماء اللي بيش مقامتا اللي لبش ليلة كبيرة بش ليلة ختمة بعاثة ما فيها بخوتامة بيشن ترين تعرياتا قم اي مقوبيات مع ليلة كاسد على الماء وهالوقت بداي موسى باني حلقياتا سوى امي ارخ عزيزة كابتن بسام كابتن بسام تواصلين سوا في تقديم حلقاتنا الخاصة بشأن كأس العالم ورحب بك مرة ثانية.
1: شكرا كابتن نزار، تحياتي لك ولكل مستمعي راديو عنكاوة والمخرج الحبيب ريبين المدريدي.
0: تمام كابتن، آخر مرة احنا يمكن تكلمنا في حلقاتنا السابقة وصلنا إلى نتيجة كانت يمكن انجلترا والمكسيك دورة 16 كانت أو دورة 8
1: نعم
0: دورة 16 نعم كانت
1: دورة 16
0: المباراة كانت بعد هذه المباراة وقيمة مباراة كبيرة كانت بين إسبانيا والبرتغال. يعني أنا عن نفسي قبل كل كأس عالم رغم اني مشجع
1: انجليزي
0: برازيلي يعني
1: انجليزي كلاسيكي
0: بالضبط، لكن افضل دائما انه اشوف ابطال جدد بكاس العالم او كل بطوله. يعني يعجبني دائما اشوف بطل جديد، ما اعرف ليش.
1: يعني يمكن قبل يومين بالبيت بنسولف على مساله البطل الجديد ايضا يعني.
0: نعم،
1: فعبودي دي يسألني، عبودي ابني دي يسألني بابا كم واحد ماخذين كأس العالم؟ قلت له 8.
0: نعم،
1: وهذولا ما راح يتغيرون، راح يظلون دول الثمانية هم يتنافسون بيناتهم.
0: تمام،
1: ليش؟ لأنه كل مقومات البطل موجودة في هذه الفرق، حتى الفرق اللي عندها مرة واحدة لكن تحمل شخصية البطل. يعني مثلا إسبانيا إنجلترا يعني عندهم مرة يعني 66، إسبانيا بال2000 10، الأرجنتين 3 مرات، البرازيل 5 مرات، إيطاليا 4 مرات، ألمانيا 4 مرات، الأوروغواي أيضا مرة واحدة
0: مرتين.
1: الأوروغواي خمسين وانتهت لهنا يوقف التاريخ. ثمان فرق هم اللي دائما نشوفهم هم في المباراة النهائية، هذول يعني أكيد فريق من عندهم موجود في المباراة النهائية. يعني هذه البطولة الفرق الأربعة اللي موجودين اليوم هم حاصلين على كأس العالم. البطولة اللي سبقتها كانت يمكن كرواتيا وبلجيكا أتصور، أو كرواتيا والمغرب.
0: نعم،
1: أي يعني صعدوا إلى النهائي أرجنتين وفرنسا أيضا حاصلين على كأس العالم. قبلها فرنسا كانت حاصلة على كأس العالم مع كرواتيا في روسيا عام 2018، فازت بها فرنسا. 2014 إسبانيا وألمانيا، 2010 إسبانيا وإسبانيا على هولندا، هولندا أيضا صعدت إلى النهائي مرتين أو 3 مرات أتصور إلى نهائي كأس العالم وما استطاعت الفوز به. يعني فلهذا نشوف دائما أنه واحد من هذه الفرق الحائز على كأس العالم. يمكن البطولة الوحيدة اللي ما كانوا بال2010 ما كانوا حاصلين على كأس العالم، لأول مرة صعدت إسبانيا، ولثالث مرة يمكن تصعد هولندا إلى نهائي كأس العالم وفازت فيه ولم يعني ما فازت في هذه البطولة. لهذا نشوف أنه صعب جدا اليوم، يعني الفريق الوحيد اللي يمكن أنه يدخل منافس لهذه الفرق هو الفريق البرتغالي. لكن مع الأسف يعني شفنا البرتغال يعني بصراحة يعني كتدريب كمدرب ما يناسب اللاعبين البرتغاليين في ضوء الأسماء اللي موجودة. يعني يمتلكون أحسن خط هجوم، يمتلكون أحسن خط دفاع، أحسن خط وسط بالعالم اللي هو فاز ببطولة الشامبيونز ليج، اللي هو وسط نادي باريس سان جيرمان، وأيضا يلعب معاهم واحد يلعب في مانشستر سيتي والثاني يلعب في مانشستر يونايتد، لكن هذا لم يسعفهم وشفناهم خسروا.
0: يعني مثل ما تفضلت يعني يمكن نشوفهم البرتغال كأسامي من واحد من أفضل الفرق
1: كأسماء أسماء. منتخب من أحسن
0: حتى يعني أفضل كأسماء أفضل من الأرجنتين.
1: بالضبط، لكن الشخصية هنا شخصية البطل والجماعية بالفريق واللعب من أجل الفريق وليس من أجل المصلحة الشخصية.
0: نعم،
1: نشوفها تغلبت في هذه الفرق اليوم أمام الفرق الباقية. باعتقادي أنا، وهذا اعتقادي يعني البسيط انه فرنسا هي الاكثر مرشح للفوز ببطوله كاس العالم
0: بحكم الاداء اللي قدمته خلال هذه
1: المنظومه. فرنسا اليوم يعني عمليه صنع الجيل بعد جيل، تشوفه جيل احسن من جيل، يعني شفنا بال2018 شفنا بال2022 واليوم هم في ثالث نهائي، يعني ثالث ربع نصف نهائي على التوالي. واتصور انه يعني بحكم 70% يوصلون الى النهائي اذا يعني اسبانيا ما تغلبت عليهم، يعني اذا كانت اسبانيا لاعبي اسبانيا في يومهم اي ولو اشوفها صعب جدا في حكم الاسماء الموجوده. يعني
0: انا اؤيدك في الحكم على فرنسا، يعني اكثر فريق قدم مستوى، انه تقول انه ممكن ترشحه في كل مباراه يدخل بها انه فرنسا تفوز، يعني بالادوار الاولى نوعا ما نقول الارجنتين كان كذلك، لكن مع تقدم الادوار شفنا تراجع في اداء الارجنتين صراحه. ممكن كثير من الاخوان اللي مستمعون مشجعين الارجنتين ما يؤيدون كلامي او ما يحبون ما يريدون يعترفون بهاي الحقيقه،
1: لا ما يعترفون اكيد يعني،
0: لكن هو تراجع بالاداء. لكن فرنسا عدا مباراه الباراغواي نوعا ما خلينا نقول، كل المباريات البقيه كانت مسيطره على المباراه جمله وتفصيلا من الالف للياء وبكل سهوله. كنا يعني انا كنت منبهر بالاداء اللي كان يقدمه المنتخب الفرنسي، ومستحيل اي واحد اعتقد انه يباوع بعين محايده على المباريات ويشوف المنتخب الفرنسي ما يرشحه للفوز.
1: بالضبط بالضبط. حتى المنتخب الانجليزي مباراته الاخيره امام النرويج قدم اداء اكثر من رائع.
0: تمام. نعم. يعني اسبانيا البرتغال في الثواني الاخيره، خروج البرتغال مع بعد التبديل يعني الناجح، خلينا نقول تبديل الناجح، اللاعب اللي دخل واول لمسه يمكن
1: هو يعني ده. يعني من يعني مورينو واللاعب اللي نزل يلعب اسمه بالأرسنال. يلعب بالارسنال حتى نعم. في الارسنال يتقمص نفس الدور هذا، يعني
0: القادم من الخلف.
1: بالضبط، القادم من الخلف يدخل الى منطقه الجزاء يسجل هدف، يدخل اخر عشر دقائق يسجل هدف يجيب ثلاث نقاط. هاي شغله بالارسنال. استغل المدرب الفريق الاسباني والخلل الوحيد اللي صار في دفاع وسط دفاع المنتخب البرتغالي يعني صار عليهم هدف. انا يعني كنت اشوف انه في هذه المباراه عدم إشراك رونالدو كان مهم جدا، عدم إشراكه منذ بداية المباراة، لكن أتصور أنه هذا يعني ما أعرف هل هي إملاءات على المدرب أنه يجب أن يشارك رونالدو، لأنه لم يقدم الشيء اللي يسعف هذا اللاعب وتاريخ هذا اللاعب. ما شاهدنا عكس مباراته مثلا أمام كرواتيا.
0: بس خلنا نعطي ملاحظة، يعني الأخوة المستمعين اللي دائما يشاركونا في الحلقات، يعني تعذروني ما راح أخذ اتصالات حتى لا نقطع سلسلة هذه النقاشات. يعني أي واحد يريد عنده مداخلة على كأس العالم نكون ممنونين، ولكن أكيد هذول معروفين صراحة، أغلب الأخوة اللي يتصلوا ما عندهم أي معلومات، فما راح أخذ اتصالات مثل اللي صارت بالحلقة السابقة. إحنا أنا وكابتن بسام يعني ما حسينا بالكلام وحتى خلاص الوقت بعد كان عندنا كلام، فراح نستمر على هذا المنوال إلى بعد كأس العالم، ثم نرجع بعد ذلك إلى نظامنا القديم باستلام الاتصالات. فتعذرونا جدا وآسف على اللي حاولون اتصال.
1: يعجبه يتداخل أوكي، يعني عنده رأي أو
0: يعني
1: شيء.
0: ما عندنا أسئلة ما محضرين، لكن نأخذ مثل ما أدري كابتن بسام يقول إذا لكم مداخلات، لكن صعبة، ما أريد أقطع السلسلة، يعني كل مرة اتصال يجي، حتى هاي يمكن ما راح نسويها حتى نستمر بنقاشنا.
1: بالضبط.
0: تمام كابتن. يعني هل تقول النتيجة معقولة أم كان ممكن أي واحد بهم يفوز إسبانيا البرتغال؟
1: والله هي كانت يعني الكل اللي شاهد هذه المباراة هي كانت مباراة تكتيكية على أعلى مستوى، يعني نعم حتى كانت يعني تحس بها بالملل. هل قد ما الفريقين يعني كانوا
0: حتى كان حذر من إسبانيا ما مألو شيء.
1: يعني أول مرة أشوف مثلا الفريق الإسباني بهذه الطريقة يلعب، يعني متعودين يلعب الجماعية، يلعب اللمسة والباص السهل الممتنع مثل ما يقولون، تأخذ وتطي وتلعب أمام الهدف، لكن ما شاهدنا الفريق الإسباني يلعب بهذا الطريق. الفريق البرتغالي أيضا لم يظهر بهذا المستوى، أيضا الحذر الكبير من قبل المدربين في وضع خطط أو تكنيك المناسب لهذه المباراة، وفعلا إسبانيا استطاعت في آخر دقيقة وآخر دقيقتين سجل هدف وتصعد إلى دور الأربعة. وأعتقد أنه كان يعني الكادر التدريبي أو مدرب المنتخب البرتغالي كان مفروض أنه يا أما يخرج رونالدو ويلعب مهاجم جديد بمكانه، وفعلا كان عندهم راموس اللي سجل بالمباراة مباراة كرواتيا وكان لاعب ممتاز، كان بالبداية مثلا يلعب براموس وبعدين آخر 20 دقيقة استفاد من خبرة رونالدو وأزجه في مباراة صعبة مثل هذه المباراة أمام يعني أنت لو الشباب اللي موجودين اليوم اللي يلعبون بالدفاع الإسباني لاعبين على مستوى عالي جدا، كوبارسي اللاعبين اللي موجودين كوكوريا
0: خلي
1: شاركنا
0: بمشاركات.
1: نعم
0: ألو. نعم أبو سنان
2: مرحبا كابتن
0: يا هلا هاود بسيم هذا خداي
2: الحمد لله كابتن بسام شونك
1: هلا حبيبي شونك استاذي شون صحته
2: الحمد لله زينين أنا بس مجرد عندي مداخلة حسب ما قلت
0: أول شيء أول شيء أنت تشجع أي منتخب لو مجرد تحب تشاهد المباريات
2: هاي
0: أنا هو
1: شجع ليفربول شجع ليفربول قديم هو ما يحب بس الشرطة
0: تمام نعم أبو سنان
1: أبو سنان أنا يمت لك
0: نعم أبو سنان نعم
2: صار فيها جدل كلش قوي صار فيها بحيث
0: صحيح
2: الفار والاتحاد والمراهنات هو أنا برأيي كان هو الهدف الغاء يعني ما كان فاول كان لأن أقوى من الحالة ما حسبوها فاولات لكن عموما نحكي كلنا بفشي بس هي هاي النقطة كانت ما الهدف الملغي وأيضا أقول إحنا
1: بالضبط دفع
2: بايش من بايش وسحله بالقاع وما حسب فاول هم جابوه
1: ابو سنان ابو سنان نفس الحاله صارت بلعبه ابو سنان نفس الحاله صارت بلعبه نرويج وانجلترا ايضا على هلاند لكن دقه فاول
2: اي دقه فاول بالفعل انا
1: اي نعم
0: بس كانت فاول صحيح
1: مال إبراهيم بايش أيضا كانت فاول
0: صحيح كانت صحيح
2: أقوى كانت من
1: بالضبط بالضبط
2: يعني هاي دفعة هو دفعة وهذا دفعة بعد أكثر بس مال إبراهيم بايش رأسك جر وكعب الجح بس مع الأسف يعني
1: اي دائما هم شوف خلي اقول لك شغله انت ممكن تعرفها انت رياضي قديم وخبرتك ايضا موجوده في مجال كره القدم دائما هم ينظرون الى فرق اسيا وافريقيا بالعين الصغيره يعني دائما ينظرون انه هم فرق مستضعفه ففازوا اذا فازوا واذا خسروا نفس الشيء يعني ما راح تاثر على نتيجه كاس العالم او نتيجه المباريات لذلك تشوفهم هم ميالين يعني وابسط ما حدث مثلا في كاس العالم 86 لما ألغوا هدف أحمد راضي والكرة بعدها بالهواء تمام لو مو تمام
0: نفس الهدف برازيل وفي مباراة البرازيل في 1978
1: إيه؟
0: صارت إيه؟ لغى هدف للبرازيل
1: إيه؟
0: يمكن الأرجنتين كانت
1: فدائما هم دائما ينظرون بالعين الصغيرة إلى هذه الفرق اي مو هاي النتائج هاي او هذا بيها كثير من التلاعب في هذا الموضوع اليوم نعم
2: على كل الله كريم
0: حالد بعد ابو سنان
2: والله بعد ماكو شيء اذا عندكم شيء على الدوري العراقي انا مستعد احكي
0: يعني يلا بعد الدوري العراقي بعدنا هسه الفرق
1: ان شاء الله ان شاء الله تكون عندنا حلقه عن الدوري العراقي
0: اكيد تجي تخلص الكاس العالم وبعدين يجينا الدوري العراقي ان شاء الله اوكي ابو سنان يا هلا
1: حبيبي هلا
0: ورد هلا تمام يعني خلينا نقول إنه إسبانيا استحقت الفوز يعني ولو كانت هي مباراة مثل ما قلت مملة
1: جدا
0: المباريات من الممل نعم وراها بلجيكا بنتيجة كبيرة فازت على المستضيف أمريكا 4-1
1: نعم
0: فهذا الدور شهد خروج جميع المنتخبات المستضيفة
1: والله يعني بالنسبة لمستوى المقارنة بين أمريكا وبلجيكا يعني ماكو مقارنة يعني حتى بالأسماء واللاعبين وحتى التاريخ يعني أمريكا قدمت مباريات جيدة يعني في دوري المجموعات وحتى دوري 32 لكن أمام بلجيكا لم يسعفها الحظ أنه تقدم هذا المستوى أو كانت بلجيكا متفوقة على نفسها في هذه المباراة واستطاعت أن تفوز على الفريق الأمريكي وأعتقد هي نتيجة طبيعية جدا لكن
0: يمكن أخطاء كارثية من قبل الدفاع الأمريكي
1: يعني هو هذا اللي أكثر بطولة شهدت أخطاء كارثية من الدفاع وحراس المرمى هذه البطولة
0: المباراة اللي شهدت لغط كبير واللي لحد الآن دائما في مستمرين وحتى أصبح يسجل عليه تمثيليات خلينا نقول
1: أو أفلام
0: فيديو صغيرة
1: هي
0: مباراة مصر والأرجنتين واللي انتهت بفوز الأرجنتين في الدقائق الأخيرة 3-2 بعد كان متأخر بهدفين مقابل لا شيء
1: نعم
0: يعني أول شيء خلنا نتكلم شو تفضل على أسلوب المدرب المصري نتكلم أم على الأخطاء التحكيمية هو أنا أشوف السبب الرئيسي في خروج مصر من هذه خاسرة من هذه المباراة هو المدرب لم يعرف كيف يتعامل مع المباراة هو متقدم بهدفين مقابل لا شيء ظل على تقريبا على نفس النمط يلعب حتى بالدقائق الأخيرة لم يحسب حساب أنه هذه هي الأرجنتين لم يتراجع حتى التبديلات اللي سواها تبديلات هجومية يعني دخل أخرج لاعب طرف ودخل عمر مرموش اللي هو مهاجم يعني على نفس النمط المشى هي المفروض كان يكون أكثر واقعية أنه يرجع يتراجع أو يخلي لاعبين يعدهم
1: هو فرغ الأطراف فرغ الأطراف
0: ويمكن لاعب رقم 12 الأسمراني كان يمكن خروجه اضطراري واحد اللي كان أعتقد هو اللي غرب الفريق
1: هو يلعب بنادي ريال أوفيدو نعم ريالي هو أصلا هو ولادته في خارج مصر
0: نعم.
1: هسه نسولف عليه
0: لاعب إمكانيات هائلة
1: بالضبط وهو لعب أول مباراة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني العام للريال أوفيدو كان أول مباراة لهم أمام ريال مدريد وهو لعب وقدم مستوى أكثر من ممتاز
0: نعم
1: والله نسيت اسمه
0: رقم 12
1: نعم
0: هو الأسمراني
1: أصله سوداني طبعا لكن جنسيته مصرية
0: أوكي تمام دعنا عن هذه النتيجة لكن مثل ما قلت أنه الأخطاء الدفاع التحكيمية الكارثية هل كانت هي أخطاء أم بيها شغلات متعمدة لكن أكيد ما دام الآن إذا مثل قبل يكون سيستم بدون وجود الفار نقدر نعذر الحكم على الأخطاء اللي يقوم بها لكن بوجود الفار لما الفار يتراجع عن بعض القرارات أو يغض النظر عن قرارات أخرى على نفس الحالات
1: بالضبط. يجامل الفرق
0: هنا
1: على حساب
0: هنا علامة الاستفهام
1: يعني كابتن بس للتوضيح اللي يسمعنا إحنا اليوم لا أنا ولا كابتن نزار إحنا إنه من نتكلم إحنا ضد أرجنتين أو ضد ميسي أو ضد مثلا مشجعي الأرجنتين لا بالعكس إحنا اليوم ده نتكلم بكرة قدم بكل حيادية إحنا اليوم مو ضد أحد يعني أنا مو تكلمت مثلا أنا شجع ريال مدريد لكن تكلمت على رونالدو وتكلمت على البرتغال ولو هم متهمين إنه جماعة ريال مدريد يحبون رونالدو وهذا مو صحيح يعني مو كل ريال مدريد يحب رونالدو لا ماكو هيك شيء يعني أنا ما أريد ما أشجع البرتغال يعني ما أشجع البرتغال
0: مفروض كل ريال مدريد يهمين يشجع إسبانيا ما هو
1: كل إيه مفروض إيه مفروض إيه يعني هسه هو كل برشلونة يشجعون أرجنتين لأن يلعب بها ميسي هذا صارت قاعدة يعني مشكلة الأرجنتين أنه القرارات التحكيمية في البطولة السابقة وهذه البطولة هي مستمرة في كل مباراة تلعبها أرجنتين أكو قرارات تحكيمية مثيرة للجدل تحدث مع الفريق الأرجنتيني المباراة الأولى كانت أمام الفريق الجزائري وحالة الطرد اللي تعرض أو اللي كان مفروض أنه ينطرد على أثرها ميسي وما طم
3: ما حتى تم ما لم يحصل على إنذار أصفر.
1: بالضبط لم يحصل حتى على تنبيه يعني. المباراة الثانية أيضا، المباراة الثالثة أيضا، جت مباراة مثلا أمام الكابفيردي الرأس الأخضر أيضا حملت الكثير من الأمور والمجاملات وعملية يعني أكو جزئيات بسيطة في كرة القدم اليوم إلى الحكم يتغاضى عنها. يعني فاول أمام منطقة الجزاء خلص تصير هدف يعني، احتمال هي مو فاول يعني بس الحكم يدقها فاول. فكثير منها لحد ما حصلت صارت حادثة مصر، يعني في مباراة مصر أمام الأرجنتين الهدف الثاني اللي سجلته مصر وتم إلغاءه، يعني هذا الهدف في أي دوري موجود في العالم أو في كأس العالم، في أي دوري في كأس في تلعب هذا الهدف ينحسب هدف، لأنه عملية الدعس لم تكن صحيحة يعني أو لم تكن مباشرة على القدم، عملية قطع كرة كانت. الحكم رجع إلى الفار وكانت يعني اللعبة مشت من منطقة الجزاء المصري لحد ما وصلت إلى الهدف،
3: يعني مسافة 80 متر
1: أكثر من 80 متر أيضا، وتم تسجيل الهدف. هنا عملية إلغاء الهدف هذا دخل الكادر التحكيمي ودخل منظومة الفار في عملية جدل. من الأهداف اللي سجلتها مصر أو مشت المباراة، من إجينا إلى اللحظة الأخيرة، لحظات الدقائق أو الدقيقتين اللي سبقت الهدف الثالث للفريق الأرجنتيني، حالتين كانت للفريق المصري. أول شيء سحب داخل منطقة الجزاء لمرموش، والثانية مالك ألستر، والثانية كانت واضحة جدا مثل نفس الحالة اللي لغى بها الهدف المصري تعرض لها محمد صلاح. لكن هنا لم يتدخل الفار ولم يعطي رأي الفار، ومشت المباراة.
3: حالة سحب لمكاليستر أكثر وضوح كان
1: بالضبط، كانت يعني مكاليستر يعني مرموش كان طالع على الكرة.
3: بس خلي أوضح نقطة هنا كابتن، يعني الجماعة اللي يجول أنا يسأل لي واحد برا همين قالوا مو الكرة كلش بعيدة عن الحالة ما تنحسب، لا ماكو هيجي قانون. خلي أشرحها بصورة بسيطة، مثلا أنا فريقي دا يهجم على فريق كابتن بسام، منطقة جزاء مال كابتن بسام، كابتن بسام عنده لاعب منطقة جزائي ضرب جولتشي مالتي ضرب على لاعب مال كابتن بسام، هو منطقة ماكو هي الكرة بالجهة الأخرى، لاعب الحارس المرمى ضرب المهاجم في المنطقة الجزاء كوع شيء أي شيء ضربه بدون بصورة متعمدة وبدون ما تكون الكرة عنده، ضربة جزاء هاي دعنا إنه الكرة ما موجودة أصلاً.
1: صارت مباراة الشرطة والجوية
3: مجرد توضيح يعني. نعم. أكو هيش تساؤلات يقولون الكرة كلش بعيدة عن الحالة، لا ماكو هيش حالة. المهم الحالة الضرب وين ما تكون حتى الكرة ما موجودة هناك تنحسب فاول.
1: نعم صارت احنا بالدوري العراقي جولشي حارس مرمى نادي الشرطة، الشرطة كان متقدم 2-0 او 2-0، عملية دفع من وقع رمضان، جولشي الشرطة ضرب وقع والطوبة الهجمة يعني الطوبة بحيازة الحارس المرمى.
3: نعم.
1: ضربة
3: وقع ضربة جزاء
1: مهاجم القوة الجوية وقع والحكم رجع إلى الفار انطى ضربة جزاء للجوية وعملية طرد لحارس مرمى الشرطة. عملية الفاول بغض النظر أنه الكرة كانت معاك أو ضدك.
3: نعم.
1: أو أنت في هجمة أو في خارج الهجمة، لا عملية الفاول عملية هو عملية ضرب اعتداء على اللاعب، أنت داخل منطقة الجزاء خارج منطقة الجزاء، إذا هي تستحق الفاول فأنت لازم تنطي. يعني هسه هدف النرويج اللي لغى أمام انجلترا، هالاند كان بعيد على الكره والكره لم تكن امامه، لكن هو دفع اللاعب، هو سوى عمليه
3: مخالفه
1: ضد اللاعب الخصم، لذلك انحسب عليه فاول. فاحنا اليوم في هذه البطوله وحتى في البطوله السابقه، لكن في هذه البطوله التركيز كان اكثر، او المشاهد او الاعلام بدا يتناول هذه المواضيع بصوره اكبر، لانه اصبحت ملاحظه اصبحت مشاهده من قبل الجميع. يعني في كل مباراة تلعبها الأرجنتين أكو مشكلة، أكو لغط على القرارات التحكيمية، وحتى يعني كليتنا يمكن أنا نزلتها على صفحتي أنت يمكن شفتها، إيفانتينا من مصر سجلت الهدف الثاني، يعني ضرب على رأسه
3: يلطم ويطف
1: هذه مصيبة. يعني اليوم يعني أنت من تستضيف أو من تأسس كأس العالم، أنت اليوم تفكر أنه بنتائج المباراة أم تفكر بالربح المادي والإعلانات والإنكم للدخل المباراة النهائية؟ إذا أنت حاط سيناريو من البداية أنه الأرجنتين وفرنسا يصعدون إلى المباراة النهائية فهذه مشكلة.
3: نعم.
1: تمام؟
3: تمام.
1: وما حدث في مباراة مصر فعلا أثار لغط كبير كبير جدا كبير جدا. ليش؟ لأنه كانت مصر تستحق ضربة جزاء على حساب الأرجنتين في الدقائق الأخيرة، وكانت مباراة تتغير، وأنه الأرجنتين احتمال يعني مصر تقول أو ما تقول، واحتمال الأرجنتين تطلع من كأس العالم.
3: وميسي ضيع ضربة جزاء،
1: وميسي أيضا ضيع ضربة جزاء، وهاي يعني هي واردة في كل مباراة كرة القدم. كابتن احنا اليوم يمكن مشاهدين يمكن ما يعني ما يذكرون أو ما شايفين هذه المباراة، يعني غانا مع الأوروغواي دور الثمانية.
3: نعم.
1: سواريز دقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، يعني دقيقة 120 هجمة لغانا، شوت سواريز لاعب اللي كان يلعب في برشلونة، هو لاعب المنتخب الأوروغواي، طلع طوبة بيده من حلق الجول.
3: نعم.
1: من حلق الجول يعني من على خط الجول طلع الطوبة، الحكم نطى ضربة جزاء إلى غانا وطرد سواريز آخر لحظة. زين آيو اللاعب
3: آسامو جون
1: آيو اللاعب العظيم في غانا المقدس هذا.
3: نعم.
1: من تقدم ضرب ضربة الجزاء، أضاع ضربة الجزاء، أوروغواي فازت، صعدت إلى دور الأربعة في 2010. جزئيات بسيطة هي تأثر على نتيجة أو على سير مباراة كرة القدم، بغض النظر إذا كان يعني ينطي ضربة جزاء أو ينطي فاول أو يدك تسلل هو مو تسلل فينهي هجمة، فهذا الأمور هي مؤثرة في مباراة كرة القدم. ما يحدث في هذه المباريات أثار لغط كبير. وأيضا هسه رح نتكلم مثلا مباراة فرنسا الأخيرة أمام النرويج، وأيضا تمام. الهدف اللي سجلته فرنسا مثلا.
3: تمام. هسه المباراة اللي بعد مصر والأرجنتين كانت بين كولومبيا وسويسرا، وسويسرا فازت بفارق ضربات الجزاء بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 0-0. نوعا ما أني أشوفها كانت نوعا ما نتيجة
1: مفاجئة.
3: الكل كان يتوقع كولومبيا أنه تفوز، خاصة بضوء المستوى الممتاز اللي قدمته في التصفيات.
1: بالضبط. أنا يمكن أتوقع كولومبيا تفوز، لكن فريق سويسري فريق منظم على أعلى الدرجات، وأنت يمتلك لاعبين ممتازين، جماعية يلعب كرة قدم جماعية رائعة، عنده لاعبين يلعبون بأحسن الدوريات الأوروبية، وقدم مباراة ممتازة، مباراة تكتيكية ممتازة أمام الفريق الكولومبي اللي يمتلك أحسن الأسماء.
3: نعم.
1: يعني أحسن لاعب العالم اللي هو لويس دياز أتصور.
3: نعم.
1: دياز اللي يلعب في بايرن ميونخ. وأصور ما أسعفهم الحظ أنه يفوزون في هذه المباراة. كولومبيا لو فايز على سويسرا كان يمكن توصل لدور الأربعة،
3: كان ممكن تفوز.
1: نعم.
3: على
1: الأرجنتين. نعم.
3: مباراة ربع النهائي كابتن، أكيد المباراة الكل كان يترقبها اللي هي مباراة فرنسا والمغرب، والكثير الكثير كان يمنون النفس أو كان يتوقعون أنه المغرب تفوز على فرنسا بحكم المستوى اللي قدمته.
1: نعم.
3: في المباريات.
1: نعم.
3: في التصفيات الأولية وحتى بالدور المباراة الإقصائية الأخيرة، لكن اللي شاهدنا أنه المغرب كان هزيل جدا في هذه المباراة.
1: خايف.
3: حتى المنتخب العراقي كان أفضل.
1: بالضبط. وهذه شهادة المعلقين أيضا
3: بالكثير، لأنه كان عنده جرأة يهجم وأكثر من خطورة سواء على المرمى.
1: نعم.
3: لكن هذا ما شاهدناه خلال طيلة المباراة.
1: نعم.
3: من المغرب.
1: نعم.
3: حتى ضربة واحدة على المرمى جاءت من ضربة ثابتة.
1: نعم.
3: أكثر، والبقية أنه مستسلمة خلينا نقول أمام فرنسا.
1: فريقة اللعب المتحفظة
3: فرنسا يمكن فازت بهدفين مباراة
1: بكل سهولة
3: مع إضاعة العديد.
1: ضربة جزاء مبابي ضيع
3: ضيع ضربة جزاء، وحارس المرمى أنقذ عدد ضربة جزاء هدفين محققين أو ثلاثة، يعني كان يتغلى ممكن يزيد إلى خمسة.
1: أي بالضبط. يعني شوط الأول احتمال كانت تنتهي 3-4.
3: بالضبط.
1: يعني لأول مرة أشوف المغرب من زمان، يعني وهو هاي أول خسارة للمغرب بعد يمكن أكثر من 20 مباراة لم يخسر بها المغرب، أو أكثر من 20،
3: يعني ما أذكر الرقم القياسي أصبح بببب. باسم المغرب أكثر
1: في
3: سلسلة الفوز، عدم الخسارة.
1: عدم الخسارة.
3: نعم.
1: استسلام كان واضح للفريق المغربي، لأول مرة أشوفه يلعب بهذا التحفظ. يعني تأثير يعني عدم مشاركة أو إصابة سابيري يعني كان واضح جدا في خط الهجوم، رغم أنه هم يمتلكون مثلا أوناحي كان ممتاز،
3: يعني حتى الكل
1: إبراهيم دياز إبراهيم دياز
3: العالم قام يرشحهم يفوزون كأس العالم.
1: بالضبط بالضبط، يعني أوناحي كان ممتاز، سجل هدفين في المباراة قبلها أمام كندا، إبراهيم دياز كان موجود، رحيمي لعب بالشوط الثاني، هو كان ممكن يشرك يلعب من البداية مثلا برحيمي اللي بالمقدمة لأنه مو كان سابيري، لكن هو أتصور راد يلعب بتحفظ واستطاع يعني بوجود منظومة دفاعية ممتازة. يعني الخط الدفاعي المغربي جدا جدا ممتاز، يعني حكيمي وعيسى واللي موجودين، وحتى خط الوسط النصراوي موجود، المرابط موجود، كلهم دول لاعبين على مستوى عالي ويلعبون مع أندية الدوريات الخمسة الكبرى مثل ما يقولون، يعني باريس سان جيرمان، ريال مدريد، حكيمي، وبعدين باريس سان جيرمان،
3: الدوري
1: الإسباني، كلهم يلعبون، بايرن ميونخ المزراوي يلعب، فكل هذا يعني ما أسحفهم الحظ أمام الفريق الفرنسي. يعني عملية التحفظ اللي لعب بها المدرب، يعني حتى أنا شفت المباراة وحتى المعلقين كنت متابع لهم، كانوا يعني متحوا الفريق العراقي، أنه الفريق العراقي قدم مستوى كان أكثر من ممتاز أمام الفريق الفرنسي بحكم الإمكانيات اللي يمتلكوها. يعني فريق الذكاء الاصطناعي طبعا الفريق الفرنسي بحكم يعني اللاعبين اللي على الملعب واللاعبين اللي هم موجودين على الدكة. يعني فأنت اليوم من تلعب بأسماء جديدة الفريق العراقي وتقدم مستوى أمام فريق، وأخطاء ساذجة جدا حصلت أمام الفريق الفرنسي، خسرنا بنتيجة 3 أهداف، وظروف المباراة أمام الفرنسيين أمام المغرب كانوا الشوط الثاني عبارة عن وحدة تدريبية، أدوا وحدة تدريبية وفازوا بكل سهولة على الفريق المغربي، والمغرب كانت تستحق أكثر، لكن كانوا يحتاجون إلى مدرب أكثر جريء، أكثر جرأة من المدرب اللي كان موجود اليوم.
3: تمام كابتن. أنا كتبت يعني من نزلت على صفحتي صعب غرور الغرور لما يصيب مشكلة.
1: صحيح أكيد يعني.
3: مباراة الأخرى مرة ثانية مورينو يفعلها في الدقائق الأخيرة ويخرج بلجيكا هذه المرة. خرجت بلجيكا أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، لكن ما أدري أنا مثل ما قلت أنا كنت متوقع أكثر من إسبانيا في
1: واحدة من أحسن المباريات اللي قدمتها بلجيكا، والإصابة كورتوا يعني سوت ديبريشن، يعني مثلا انخفاض.

0: ما تخاف ليش؟ ياسين بونو أمام فريق الفرنسي كان عملاق اخطبوط كان. فأنت اليوم من تمتلك عملاق آخر مثل كورتوا أكيد يعني أنت ما تخاف. وكان عد حسن الظن يعني كورتوا يعني أنا دا أتفرج دا أشاهد المباراة كورتوا طلع يعني هي مجرد إصابة قديمة طبعا رجعت عليه هي هاي إصابة لم تكن يعني وليدة اللحظة نعم. نعم هي إصابة قديمة عملية اي يعني الضرب التسديده مال اليمين كانت وهو نفس المكان اللي هو عنده مشكله بيه عنده هنا مشكله بظهره يعني هو بظهره فصار عنده نفس الاصابه يعني الحارس اللي نزل هو يلعب في نادي مانشستر يونايتد يعني هو مو حارس سهل يعني مو سهل يعني مو حارس بسيط ايضا يلعب واحد من احسن الفرق الانجليزيه وراح يشارك بالشامبيونز الموسم القادم وثالث على الدوري الإنجليزي لكن الخطأ اللي وقع به كان خطأ حارس مرمى مبتدئ بالضبط يعني كان بكل سهولة يقدر يسيطر على الكرة ومن يعني هذا حظ مورينو وحظ مدرب إسباني أنه يلعب اللاعب هذه 10 دقائق
1: توقع اللاعب كيف من متابعة الكرة
0: ما هو هذا شغله كابتن أي بالضبط هو هذا شغله يعني حتى أمام البرتغال نفس الموضوع عمل نفس الموضوع تسلل بين المدافعين وما حد ما يراقبه لأنه خد إنه هو المدافع ما يهتم له يقول إنه هو هذا لاعب خط وسط ما أشوفه
1: يجي من بالضبط من الخلف ما يكون مراقب يجي
0: بالضبط ويدخل بالمنطقة بالضبط وهذا ما هسه دا يسوي بيلينغهام
1: تمام كابتن إنجلترا فازت على النرويج مباراة كانت جميلة يعني ما أشوفه ينحسب على المنتخب الإنجليزي في كل مباريات أغلبية المباريات اللي فاتت يتأخر لكن يعود بالنتيجة كل مرة سواء عن طريق بيلينغهام أو هاريكين
0: يعني هما الاثنين هما شايلين الفريق بصراحة إذا نحكي على بيلينغهام أو هاريكين هما الفريق يعني الاثنين اللي شايلين شايلين الفريق يعني في كثير يعني أنا إحنا نشاهد وأكيد يعني خبرتنا هاي السنين كلها من شاهد كرة قدم مرات نعرف مكانات الضعف في هذا الفريق وين يعني لولا هاري كين بيلينغهام فريق إنجلترا فريق عادي جدا يعني حتى ما ممكن حتى دور ال 16 ما يصعد في ظل هذه الإمكانيات يعني الموجودة مع العلم كلهم يلعبون في الدوري الإنجليزي وفي الأندية الإنجليزية لكن مستوياتهم أتصور أنه ما تسعفهم يجارون هذه الفرق اللي ده تلعب أمامهم الفريق النرويجي فريق رائع جدا يعني أنا والله لحد الآن أتابع الملخصات أطلع الشوط الأول مال منتخبنا أمام فريق النرويج آخر بعد الهدف الثاني لفريق النرويج أقول معقولة هذا إحنا فريقنا ويا النرويج يعني أنت تضيع 4 فرص أو 3 فرص أمام الفريق النرويجي بالشوط الأول
1: دائما التقهقر كان بالشوط الثاني
0: هو حتى مدربهم قال احنا اصعب مباراة كانت عندنا هي الشوط الاول امام الفريق العراقي لانه احنا كنا بعد ما داخلين في اجواء كاس العالم اي فريق ممتاز يمتلك امكانيات يمتلك لاعبين على اعلى مستوى
1: يمكن هاي اول مرة همين بتاريخ النرويج يوصلون لهذه المرحلة
0: بالضبط عدم التعاون في خط الهجوم وهذا ما ظهر ما بين سولورث وهالاند
1: يعني سولور من النقاط السلبية كانت بالمنتخب يعني واحد هدافي الدوري الإسباني لكن في هذه
0: أنا كنت أتصور أنه راح يكون لم يسجل ولا يسجل. هدف نعم. كنت أتصور راح يكون منافس قوي لهالاند وأنه الاثنين راح يصنعون فالتوليفة ممتازة مع نوسا اللاعب اللي شعره أصفراني الشعر أصفر هو أسمراني كنت أتصور أنه هم راح يسوون خط ثلاثي ممتاز خاصة بعد مباراتنا لكن مع الأسف سولر لم يظهر بهذا المستوى أو يمكن أنه هو لعب على الطرف
1: يمكن يكون مداخلة ألو
2: ألو
1: ألو مساء الخير يا هلا بشينا
0: أبو جوني
1: يا هلا أبو جوني
2: دس
0: من قالكم يا دنوخان
2: ألو
1: ألو منوخ يغ منوخ حاكي بعربي أم سورة موري
2: بعربي تتحكى
1: إيه تمام شكرا
2: شكرا لك تقدير صراحه
1: تسلم
2: وانا بالنسبه للاستاذ بسام وضح كل شيء

0: يعني سمعته كل الحكي.
1: نعم.
0: ما عندي فسؤال أسأله يعني. كل ما هنالك أقول أشكرك على التوضيح يعني.
1: شكرا لك. أبو جوني أنت واحد أنت واحد من الرياضيين المخضرمين اللي نعتز بيهم دائما.
2: بالتأكيد.
0: تسلم الله يرضى عليك. صراحة أنا قاعد كل الحكي سمعته ما عندي سؤال أسأله. اللي السؤال اللي أريد أسأله جاوبتني قبل ما أسأله.
2: واللي كان شان السؤال ببالك يعني مفروض.
0: نعم.
2: شنو السؤال اللي كان؟
0: حكيت على المغرب. على
2: المغرب. على المغرب. تمام صحيح.
0: قضايا صار بهم الا ما كان مستواهم هذا اللعب اللي لعبوه.
1: صحيح صحيح. منو ترشح ابو جوني للنهائي؟
0: والله انا اللي يلعب هو بالساحه هو البطل.
1: جميل
0: يعني. جميل. فرنسا مفضله يعني بصراحه. فرنسا نظيفه يعني فرنسا.
2: والله كمستوى هي لحد هسه مستوى افضل فريق هي الفرنسا.
0: بالضبط يعني استاذ بسام احنا خلينا نقول واقعيين يعني حراس يعني قاوم ويا اول اوف تايم شلون لعبوا يعني اما الجول واحد خطا يعني صار بالخطا
1: بالضبط
0: المفروض يعني مقاومه حراس شاف قوي يعني صراحه لعبوا.
1: عاشت ايدك ابو جوني.
0: اشكرك انا جدا. شكرا.
1: بالعكس احنا نشكرك والله. احنا نشكرك.
2: شكرا.
0: الله يوفقك
1: حبيبي. الله يسلمك.
2: الله يسلمك ابو جوني. مع السلامه. تمام. وين كنا كابتن؟ على انجلترا والنرويج كانت. نعم
1: نعم. ف يعني ما حدث في هذه مع سولورث يعني انا كنت اتصور انه هو سيكون مثلا داعم جدا لهالند خاصه في هذه المباراه. هذه المباراه راح تنقلك اليوم انت تكون ضمن احسن اربع فرق وانت تقدر تلعب المباراه القادمه انك تصعد الى كاس العالم. يعني اكو وحده من الهجمات يعني مجرد تمريره جول الهالند جول تاخر بيها وراها راسا ماكو يمكن ما طول يمكن خمس دقائق المدرب بدله. ليش؟ لانه من هذا اللاعب يوصل هذا بهذا المستوى ويوصل انه يلعب بهذه الطريقه خلص انه هو خرج من جو المباراه انه هو ما دا يفكر بالفريق هو دا يفكر بنفسه خلاص انتهى جو المباراة انتهى يمه بعد ما يقدر. وكان ممكن النرويج يسجلون هدف ثاني وينهون المباراة لأن هم فريق رائع كان فريق ممتاز قدم مستويات ممتازة في هذه البطولة وواحد من أحسن أنا أعتقد أحسن 10 فرق في هذه البطولة ويستحق هذا. المدربهم استطاع من خلال اللاعبين الموجودين انه يأسس منظومة فريق ممتازة على احسن المستويات وحقهم عندهم كل شيء متوفر حياتهم غير شكل حتى السمك مالتهم جايبي وياهم والله العظيم كابتن جديات احنا السلمون مالتهم والله جايبي وياهم جديات يعني الاكل مالتهم جايبي وياهم حياتهم اللي هم عايشيها بالنرويج وعايشيها هم عايشيها ايضا في امريكا فكل هذه عوامل
2: التشجيع الحلوة اللي
1: يعني البايكينج. أجمل شيء في هذه البطولة هي الفايكينج وطريقة التشجيع. طبعا بالمناسبة يمكن الناس يمكن أنا حسب معلومتي البسيطة أنه الفايكينج هم أول من اخترعوا قوارب الكاياك عملية الكاياك والتجذيف والعبور البحار فهذا اللي هم اليوم هو شعارهم أنه هم صانعين الزوارق يعني زوارق الكاياك.
2: تمام كابتن. المباراة الأخيرة بهذا الدور جمعة سويسرا مع الأرجنتين. سويسرا المجتهد أمام تاريخ أرجنتين ولو هو دائما مشوب الشوائب.
1: أنا كنت
2: كذلك مرة أخرى لغض على التحكيم في المباراة ولو رغم أنه ما شفت أنا صراحة
1: والله يعني ما شفت أنا شفت الملخص لكن أنا الصبح قعدت أنا نمت الساعة 3:30 بعد مباراة إنجلترا والنرويج فقعدت الصبح دا أروح للدوام يعني الساعة 8:15 كانت قلت خلي أشوف شنو الفضيحة اللي صايرة وفعلا فتحت الدنيا مقلوبة يعني أي أنا نزلت منشور يمكن قبل أيام فواحد من الأصدقاء الأعزاء جدا سألني ليش يعني ليش أرجنتين بالتحديد فقلت له شرحت له أنه تاريخ أرجنتين كأس العالم تاريخ أسود يعني من عام 1978 أرجنتين تآمرت مع بيرو حتى يخرجون البرازيل.
2: قبلها كابتن حتى كان عند الحالة اللي صارت مع كرويف. كرويف في تلك السنوات كان واحد من أفضل لاعبين في العالم.
1: بالضبط.
2: مع هولندا.
1: أحسن لاعب.
2: أحسن لاعب كان.
1: وصعدوا بال 74 المباراة النهائية أمام
2: جناح ولقب بجناح
1: الطائر.
2: كرويف قبل كأس العالم حدثت حالة في برشلونة كان بتأكيد يعني كثير من العالم إنه يقولون النواي مدبرة يعني متقصدة اللي هنا صار هجوم على بيته وتم تقييده ويديه هو وزوجته وأولاده. بعدها رد فعل صار أنه خاف على أنه ما يقدر بعد يعوف أهله أنه بهذه الحالة
1: ما شارك
2: مع لأنه كان أفضل لاعب في العالم ومرح لكأس العالم.
1: هولندا صعدت بال 78 إلى كأس العالم.
2: نعم.
1: إلى نهائي كأس العالم صعدت وخسرت 3-1.
2: نعم.
1: أي. فتاريخ الأرجنتين هذه الحادثة تربط أيضا بحادثة أقوى اللي هي تآمرهم مع بيرو. مع بالضبط. بيرو في مباراة إنه
2: حالة تحكيمية صارت هذا. خلينا نتكلم. مباراة الأرجنتين والبرازيل انتهت بالتعادل يمكن 0-0.
1: نعم.
2: حالة مثل الحالة صارت أمام المنتخب العراقي بضربت بمكسيك كانوا.
1: إيه نعم.
2: نعم. نفس الحالة ضربة ركنية للبرازيل كرة بالهواء سجل ضربة الرأس لكن الحكم صفر إنه
1: خلص انتهت خلص الوقت.
2: نفس الحالة
1: نفس الموضوع
2: نأخذ اتصال انقطع وراها كمل كابتن.
1: نعم. أمام البيرو كان المفروض البرازيل الأرجنتين تغلب بيرو 6-0
2: 4-0 6.
1: ولازم أي يعني أكثر من 4 و5 أهداف.
2: نعم.
1: في هذه المباراة يعني فريق بيرو واحد من أحسن الفرق.
2: هنا الكلمة
1: هنا الفرق أمريكا الجنوبية
2: كان عندهم لاعب
1: كوبيلاس
2: لاعب أفضل لاعب في أمريكا اللاتينية في تلك السنة في تلك الحقبة ويمكن على مستوى العالم كان أحد أفضل اللاعبين.
1: نعم. في هذه البطولة يعني بيرو تواطأت مع الأرجنتين والسبب كان معروف جدا. في أرجنتين كان في تلك الفترة حكم عسكري دكتاتوري فكان أكو يعني اتفاق مع رئيس الفيفا أنه يجملون أو يمتصون غضب الشارع. كان أكو مظاهرات قبل كأس العالم في الأرجنتين أنه يمتصون غضب هذه المظاهرات أو يقتصون غضب الشعب من خلال فوز الأرجنتين بكأس العالم.
2: نعم.
1: فصعدت الأرجنتين إلى كأس العالم وفازوا بكأس العالم على الفريق الهولندي اللي ما شارك معهم كرويف.
2: نقطة أخرى كانت الوعود اللي هو قبل المباراة بيرو مع الأرجنتين اللي ما صايرة أبدا رئيس دولة يروح يزور غرفة تبديل ملابس الفريق الضيف. راح هناك عليهم ما الكلام اللي صار ما نعرف لكن صار بها وعود سياسية للبيرو أو اقتصادية إنه مئات الآلاف من أطنان القمح بصورة مجانية من الأرجنتين لبيرو وكذلك إيداع أموال طائلة بإيداعات بدون عودة إليها يعني تبقى كهدية لبيرو من قبل الحكومة الأرجنتينية.
1: بال82 يعني يمكن لو ما طرد مارادونا أمام الفريق البرازيلي وخسارتهم أمام الإيطاليين أيضا كان فريق بعد جديد 86 يد الله اللي سجلت هدف.
2: نعم.
1: على الفريق الإنجليزي ومن خلاله استطاعوا أن يفوزون بكأس العالم أمام
2: كان منتخب الإنجليزي واحد من المنتخبات قوية جدا.
1: بالضبط. بال90 الأرجنتين أني أقول في هذه البطولة تعرضت إلى ظلم
2: أمام ألمانيا.
1: ليش؟ بحكم تصريحات مارادونا اللي استفز بها الفيفا ومساندته.
2: أقول لك حادثة هامية في هذه البطولة
1: مع البرازيل
2: وحادثة حتى مارادونا حكاها.
1: نعم. يعني
2: صار سقوط أحد اللاعبين الأرجنتينيين على الأرض يدخلون طاقم الطبي أكيد ويوطون المي.
1: أي نعم.
2: فواحد من اللاعبين اللي إجوا على حتى يشرب مي هو لاعب برانكو يمكن إذا العالم ما تعرفه يعني
1: تك دفاع
2: يسرى. أيه. ستايل روبرتو كارلوس بالتهديف كان.
1: أيه بالضبط.
2: قذيفة كان عنده يقولون انه المعالج انطى مي بمخدر لهذا اللاعب. هاي مارادونا ده يتكلم صراحة، هاي سمعتها قبل كم يوم فيديو يعني هو يتكلم مارادونا، واللي خلى إنه هذا أكيد لما يشرب المخدر شلون يصير وضعه. وبعدين استقبلت البرازيل الهدف الوحيد، ودعني إنه البرازيل قدمت في مباراة كل رائعة في المباراة لكن لم تسج، يعني أنا أتذكر شفتك أتفرج عليها 4 تسديدات على العارضة والعمود
1: بالضبط، كان يجي يدخل سجل جول، هدف من مارادونا صارت جول.
2: نعم
1: أي في 94 أيضا حصلت مؤامرة على مارادونا. ليش؟ لأن دائما أرجنتين هي الطرف.
2: نعم.
1: ليش؟ بوقتها بوش طلب من هافيلانش، كان أو هافيلانش أو سيف بلاتر، واحد من عندهم كان طلب من عندهم أنه جورج بوش رئيس أمريكا،
2: نعم،
1: أنه يجب أن تكون هناك شخصية كبيرة تحضر أو تشارك في هذه البطولة على مود يجذبون المشجعين الأمريكان لهذه البطولة. فمن اللي موجودين؟ قالوا له فلان فلان، قالهم لا أريد مارادونا. قالوا له يابا هذا تارك الموضوع صار وكرشه يعني يمكن عنده 15 كيلو زيادة. قالهم أنا مالي شغلة، مارادونا يشارك في هذه البطولة. بنفس اللحظة اتصلوا برئيس الاتحاد الأرجنتيني، قالوا له أنه لازم تسحب مارادونا إلى هذه البطولة. وهذه أكو يعني أفلام دوكومنتار موجودة تحكي هذه القصة. فأنت من وحطوا جهاز طبي خاص لمارادونا أنه يلعب في كأس العالم يأهله، وأنت لازم خلال مثلا شهرين تنزل 15 كيلو. فعملية إنزال الوزن كانت تحتاج إلى يأخذ مواد منشطة على مود أنت الأم فيتامين وغيرها من المواد، يعني هو جسمه متروس مخدرات، كان يعني هو كان مدمن على المخدرات وجابوه يلعب كرة قدم من جديد. فالموضوع كان خلاص انتهى الموضوع انه مارادونا يجب ان يشارك في هذه البطوله، وفعلا اهله مارادونا وظهر مارادونا حتى اضعف من 1990 بال94 وشارك في هذه البطوله، وفريق الارجنتيني كان ممتاز يعني، وسجل هدف على اليونان واحد من اجمل الاهداف في نص متر، سووا 3 باصات مارادونا سجل هدف وراح حتى ركض على الشاشه او على الكاميرا وبدأ يعني يزر بالضبط. بعد هذه المباراة جتي ممرضة لزمت مارادونا من إيده أغلول المنشطات،
2: فحص المنشطات،
1: ما طول الفحص يمكن أكثر من 5 دقائق طلع بيان أنه مارادونا لازم لا ما أخذ منشطات. هو رأسا الصرح قال هنا حصلت الخيانة، لأن هو كان موعود أنه
2: ما حد
1: يوصل يمه. هنا حصلت الخيانة،
2: لكن المنشطات موجودة
1: بالضبط، المنشطات لأن هم على مود ينزلون وزنه على مود ينزلون وزنه انطوا طاقة بالضبط يقدر يلعب، انطوا هذه المنشطات. زين الحد ما اجى إيفانتينو يعشق ميسي أيضا يعني فلازم يفوز بكل المباريات. هسه يزعلون علينا جاء واحد برشلونة. شو تقول رايبين
2: كابتن؟ صورة سريعة توقعاتك، إسبانيا فرنسا؟
1: لا فرنسا،
2: فرنسا
1: أي 70-30
2: 70% فرنسا
1: أي 70-30
2: نعم. الأرجنتين إنجلترا حرب الفوكلاند
1: أو صراع سياسي من عام 1980-81 والله صعبة، بس
2: رايبين يتوقع إنجلترا.
1: أنا هم إن شاء الله إنجلترا المرة راح أكون متحيز.
2: رايبين يقول إذا التحكيم يكون صورة عادلة إنجلترا تفوز، ولكن في ظروف الاستثنائية الأرجنتين.
1: حبيب جعفر البارحة سيلو قالهم الحكم راح ينطيها للأرجنتين.
2: والله
1: والله.
2: تمام. كلمة أخيرة كابتن.
1: والله مع الأسف إنه كأس العالم راح تنتهي، كنا مستمتعين بها جدا.
2: شيء ما تكلمنا به رايبين لازم تنطينا وقت شوي.
1: اي لان احنا بدينا متاخرين رايبين.
2: مشروع انه رفع عدد الفرق المشاركه 64.
1: نعم. انا اشوف بها فائده واحده بس كابتن. انه ال 64 تتقسم على 2 تصير 32. بس والله يعني احسن من يكون عمليه رسم الطريق يعني انه احسن ثالث واحسن ما اعرف ايش، لا مجموعات تصير 16 مجموعه في 4-2 يصعدون الاول والثاني وما حد ما يدوخ راسه، لا احسن ثالث ولا احسن ثاني ولا هذا يلعب ويا هذا ولا هذا يلعب ويا هذا، يصير 64 2 بس راح اكيد راح يكون نشوف كأس العالم بعد دوري الاثنين وثلاثين
2: أكيد. وممكن تشوف غلة من الأهداف أكيد لأنه فرق جديدة يعني
1: إحنا على مستوى إحنا من زمان ما شفنا مهاجمين يسجلون 8 أهداف وتسع أهداف. ليش؟ لأنه المستويات يعني كأس العالم يعني خسارة أنا أشوفه أنه راح تخلص، لكن إن شاء الله استمتعنا واستمتع بها كل جمهورنا، وإن شاء الله إحنا ما نكون ثقيلين أيضا، لازم يعني هذا الرأي والرأي الآخر، والاختلاف بالرأي لا يفسد بالودي للودي قضية مثل ما يقولون باللغة العربية.
2: يعني أنا كنت صراحة أنا مقرر أنه أجيب كذلك واحد الأخوة المهتمين بك عدا الحكم من الأخوة اللي يشجعون المنتخب الأرجنتيني
1: ضروري جدا إيه.
2: لكنه إيه. كان مشغول
1: باسم فرنسيسي يشجع الفريق الأرجنتيني.
2: لا من يمكن أستاذ زيرك
1: زيرك كمين
2: يحكم إنه برشلوني أعرف إنه برشلوني فما أعرف إن شاء الله
1: أنا والله قلت لهم يعني على كأس العالم حولوا راح تلبسوا دريس يمين يمال وخلاص ينتهي الموضوع
2: يعني لامين يامال لم يقدم شيء لحد الآن
1: يعني أنا يعني كنت أتصور من عنده يكون أقوى، لكن هو إجا من إصابة، وإصابة كانت بالنسبة لك جدا مؤذية، لاعب توقع له مستقبل زاهر إذا يخرج من الإطار اللي هو حاط بنفسه وتصريحاته المثيرة للجدل
2: بعد طفول
1: بعد طفل يعني عمره 19 سنة، يمكن البارحة احتفل عمره 19 سنة، خسارة تنتهي كأس العالم إن شاء الله يعني الكل استمتع بها، وإحنا مو ويا أي فريق يفوز يعني إحنا كنا كل أملنا وتشجيعنا كان لمنتخبنا الوطني، لكن هذا هذا هو هذا واقع الحال. أنا باعتقادي البسيط جدا إنه فرنسا ستفوز بهذه الكأس وإمبابي سيكون أحسن لاعب في هذه البطولة يعني. والكرة الذهبية راح ينطوها لميسي،
2: يعني هي منافسة بين هاري كين بابي ومع ميسي للحصول على ليش الكرة الذهبية.
1: بيلينغهام
2: ككرة ذهبية
1: كأحسن لاعب
2: أحسن لاعب ما أعتقد، لأنه هناك نشوف هاري كين أفضل هداف في العالم هذا الموسم وحرز الحذاء الذهبي، هداف الدوري في إسبانيا وهداف الدوري في أنتر ميامي، يمكن ما مو هداف هو لا، لكن إذا فاز بكأس العالم أكيد رصيده راح يرتفع
1: بالضبط،
2: حتى لو هو يمكن ينطوها
1: ينطوها ليش لا، إنفانتينو موجود
2: شماعة عزيزة كبيرة ريبين كمشتلو خلق
1: شكرا ريبين
2: بسيمة شماعة عزيزة كبيرة هايتم بسيمة شماعة خلنا بالي حلقتها بشتلان شو مندي إلا بخريوطة كبيرة هايتم بسيمة بخريوطة توخن شلامي أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا من القائمة خرزة ريبين عسكر وش مشينا

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كاسدوران في الدنيا والدوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

أغاني وأمثال برامج تأتيكم على الموجة 97.7. أجمل الأغاني وأمثال برامج تأتيكم على الموجة 97.7.

تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوث قصرة وبوخ درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: شؤوتشي بوين شؤا
1: يبرس قال دعنكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ يديئة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوا شؤوتشي بوين شؤا.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

إلى جمهور الحبيب في أربية وعين كاوة، اسمعوا أغنيتي الجديدة بعنوان بوسة على الخد اليسار. طبعا الأغنية حصريا لجمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة وعلى إذاعة عين كاوة تردد 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

أربيل بغزايك نوشيام شو تبانا دم بلغتت قانونة دعملا وسوتارت زدقت عملانا قو سهما زرع تنايا ريشا يوثكر خوثة زاخو شو لام الطياوة المبغتك نشتخفتا من أرعاث الشكينة تشداني ريشة وزيرة عراق تبقلي بترامب قو واشنطن بمصعد مع إيقاثة قليماي بخت بصاروخة على النقلانيثة بعد درع ورطة بقربة سبثاد عمان ناطي روثة قيسة إيرانا يا مودع دعوة سبختة على البحرين ترامب مودع دمغد سبختة عسقيتة لقوى الإيران وإيهو المدبرانوثة شلطانة بفيخة صين مبعية أغدان بخيدة وإيران على هبختة مع براشليا بيذ ما عبراد هرمز

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: فارتينة عنكاسي.

أربيل تشهد اجتماعا مشتركا لتطبيق قانون العمل وضمان حقوق العاملين في القطاع الزراعي. بلدية زاخو اكتمال التحضيرات لإطلاق وجبة جديدة من الأراضي السكنية للموظفين والمتقاعدين. رئيس وزراء العراق يلتقي ترامب في واشنطن وسط توتر أمني. هجوم صاروخي على ناقلة أثناء عبورها قرب السواحل العمانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ ضربات على البحرين. ترامب يعلن استئناف الضربات العسكرية ضد إيران ويمنح إدارته صلاحيات واسعة. الصين تحض الولايات المتحدة وإيران على إعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

ميل بغزايك نوش يام شو تبانا دم بلختت قانونة دعملا وسوتارت زدقة عملانة جو سهما زرع تنايا ريشا يوثكر خوثة زاخو شو لام الطياول ما بغتك نوش تخفتا من أرعاث الشكينة شداني ريشة وزيرة عراق تبقلي بترامب جو واشنطن بمصعد مع إيقاثة قليماي سبخت بصاروخة على النقلانيثة بعد درع ورطة بقربة سبثاد عمان ناطي روثة جيسة إيرانا يا مودع دعوة سبختة على البحرين ترامب مودع دمغد سبختة عسقيتة لقوى الإيران وإيهو المدبرانوثة شلطانة بثيخة صين مبعية أغدان بخيدة وإيران على هبختة مع براشيليا بيذ معبرة هرمز

وخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عن كاوة الذبذبت تشوت الشي وين شوى

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97. أربيل تشهد اجتماعا مشتركا لتطبيق قانون العمل وضمان حقوق العاملين في القطاع الزراعي. بلدية زاخو اكتمال التحضيرات لإطلاق وجبة جديدة من الأراضي السكنية للموظفين والمتقاعدين. رئيس وزراء العراق يلتقي ترامب في واشنطن وسط توتر أمني. هجوم صاروخي على ناقلة أثناء عبورها قرب السواحل العمانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ ضربات على البحرين. ترامب يعلن استئناف الضربات العسكرية ضد إيران ويمنح إدارته صلاحيات واسعة. الصين تحض الولايات المتحدة وإيران على إعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك مشاعرك.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي بوين شؤوت.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.